والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis bereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, musarrifil qadari bima syi'atihi fi ma khalaq, al-mukallifi ibadatihi man aqala min bariyatihi wa nataq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-muhrifu ahli ta'atihi an maslaki man hadahu wa fasaqa. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أتبع العالمين لرب الفلق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نزه نفسه فيما أخذ وأنفق أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم